0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيموا صفوفكم لرس رابطكم صف أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آمين. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف جعل الله لكم سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده